اوكي شي ويزو فاسقر دميني ايما خبر دميني ايما خبر دميني اوكي شي نو تولو ديري ذات مننا هم ديري ذات شكريا هما او ساسو دميني يو جهان اجي كم دي قدر هم كوما ديري ذات شكريا هم كوما